شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز السوق. شوف داك السيمون من الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

ديما تيتهزو الصوت شوف داك السيمون اللي ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما في موج ما في كنا بنقول رشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عكير واحد

شوف الكيلومتر دي كيلومتر دي الصوت شوف داك السيمو من الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف الاختلاف اللي كاين ما بين هذه السلسله شوف داك السيمو المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصب